واعتدلوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، لو سنبت كان صوف يسي صوف صوف يمسك وصولي دبن.